0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة أهل عمران.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل.

لما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا هنا هنا.
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.

0: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

في النهاية تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحجرات. يعتبر الحج مستمعين من الفرائض المهمة التي تتجلى فيها الإيجابية الفاعلة في علاقة الإنسان مع ربه ومع ذاته ومع الآخرين، وتتجلى إيجابيات هذه الفريضة العظيمة أيها الأحبة الكرام لتشمل علاقة الحاج بنفسه بما تمنحه من فرص للمراجعة الذاتية ومحاسبة النفس، وبالتالي التوبة والإيمان.

0: إنابة إلى الله عز وجل، وإفاضة الأمن والطمأنينة والسكينة على الحاج المسلم في سائر شؤونه الحياتية. كذلك فإن هذه الفريضة تستهدف تقويم سلوك الفرد مع الآخرين بما تفضي إليه من التزام النظام والتحلي بالأدبيات السلوكية، كما أنها تحثه على استثمار الوقت وتعمق في ذاته أهمية الوحدة واحترام قواعد وأسس المساواة والتآخي بين المسلمين. وهذه الأمور جميعها هي التي تجعل الإنسان أكثر إيجابية وفاعلية أثناء تعامله مع من حوله وما حوله من مخلوقات ومواقف متنوعة في هذه الحياة. لقد هيأ الله تعالى للحج جوا ينبه النفس والعقل للتفكر والتبصر في آثار فضل الله، فالحج رحلة طويلة وانتقال من بلد إلى بلد يمر فيه الحاج ببقاع مختلفة وأجواء متنوعة ويحتك بأقوام شتى، فهذه رحلة السفر إلى بيت الله الحرام يفتح بها المجال أمام النفس والإنسانية للتفكر بعظمة الله عز وجل ومقدرته ومدى فضله على خلقه ومدى تقصير الفرد، خصوصا أن الله عز وجل حبى الإنسان من الحواس ما يعينه على التفكر في نفسه وفي الكون المحيط به. وهنا تبرز الحكمة في اشتراط البلوغ والعقل لمن أراد الحج، لأن من يتصف بهذه الصفات يكون أقدر من غيره على التفكر، فيدرك عظيم حق الله على الإنسان وما يجب عليه من الطاعة وإكثار الذكر وجميل الشكر على ما حباه الله عز وجل من نعم كثيرة لا تحصى، فيحاول بذلك أن يتدارك ما فاته من تقصير، فيزداد خشية وتعظيما لله تعالى. كما يزداد الحاج تقوى والتزاما بمنهج الله، لأنه تفكر في المواقف التي تعرض لها أثناء تأديته لهذه الفريضة، فالحاج بسفره ومفارقته الأهل والأحبة بزاد قليل ولباس زهيد فيه مدعاة للتفكر بالموت وبما يجب أن يعد له الفرد حتى يستطيع الوصول بأمان إلى الدار الآخرة، ما يجعله يمضي وقته في طاعة الله. ومن جهة أخرى فإن هذه الفريضة تثير المشاعر والأحاسيس للتفكر في يوم المحشر، فالسعي بين الصفا والمروة مثلا فيه تذكير بالميزان يوم الحساب. كذلك يتفكر الحاج في طبيعة الحياة التي كان يعيشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك البلاد القفر، ومدى المشاق والمصاعب التي واجهها عليه الصلاة والسلام هو وصحبه الكرام لنشر هذا الدين وتبليغ الرسالة وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، ما يعمق في النفس حب رسولنا الكريم وصحبه، والذي يترجم باتباع سنته وتنفيذ أوامره، الذي هو تنفيذ واتباع أوامر الله. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. سواء على السيارات أو غير ذلك من المتاع، أو حتى نجد ذلك على جدران بعض المنازل، تكتب بعض الآيات، هل في ذلك حرج؟ هل في ذلك شيء؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين. شوف بارك الله فيك، الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وهو النور الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون منهجا لهم. القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به، ليقرأه الناس ويحفظونه ويطبقونه.
0: نعم،
1: لو جاء إنسان وحفظ القرآن ما طبقه هذا حج عليه، لو جاء الإنسان وقرأ القرآن ولم يطبقه حج عليه. لو جاء إنسان ودخل بي

0: حفظه مسابقات ومسابقات وهو لا يطبق القرآن، وفي عند توزيع الجوائز يسمونه أنه من أهل الله وخاصته، وهذا ما استفاد شيء من القرآن. القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله للعمل به لتطبيقه، وأيضا احترام آيات القرآن الكريم،
1: حتى لا يفهم من كلامنا بأننا نبرر أن البعض يجهل بالقرآن لأنه لا يريد أن يكون حجة عليه. يعني
0: لا إذا على النية، إنما الأعمال
1: بالنيات
0: وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: ينبغي
0: يعني المسلم، ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ قالوا أن العامل بالقرآن هو من أهل القرآن وهو من أهل الله وخاصته، وإن لم يكن يحفظ القرآن.
1: نعم،
0: هو من أهل القرآن وإن لم يكن يحفظ القرآن الكريم، لأن القصد من القرآن إنزال القرآن هو العمل به. ما أنزل الله عز وجل القرآن لكي نزين به جدران المساجد أو جدران البيوت أو نكتب على السيارات كذا. وهنا لو كتب الإنسان آيات معينة ووضع هذه الآيات كتذكير له ولأهل بيته بطريقة واضحة، يعني الكلام مقروء، البعض يأتي ويكتب الآيات بزخرفة بطريقة لا يستطيع أن يقرأها إلا أهل الاختصاص، ويقصد بها تزيين الجدار. ما أنزل الله القرآن لنزين الجدران أو السيارات أو بالقرآن الكريم، لا، لكن لو كان كوسيلة لتذكيرهم بآية كما يحصل في المدارس للتذكير، هذا ممكن. نأتي إلى مسألة السيارة الآن. فعلا كثير من الناس أو بعض الناس يكتبون على سياراتهم عبارات أقلها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو توكلت على الله، أو كذا. السيارة معرضة للأوساخ، للقاذورات، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: وإذا جاء بهذه السيارة ومكتوب عليها آيات من القرآن ووقف تحت شجرة وعلى شجرة عصافير وطيور،
1: قد تتعرض
0: وسخهم على وفضلاتهم على كلام رب العالمين، هذا ما لا يليق. ثم في أثناء تنظيف السيارة قطعة القماش التي استخدمها وعلى العجلات وعلى كذا، ويأتي ويمسح فيها نجاسة، فيها وصاخة، فيها قذارة، يمسح على لا. فحاصل الكلام، يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلا بد للإنسان أن يعظم حرمات الله، وهنا الآيات تمتهن بهذه الطريقة. الآيات المكتوبة بهذه الطريقة أو أسماء الله الحسنى تمتهن، ويقاس على ذلك قيام البعض بكتابة آيات أو أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم على جدار بيته أو على أسوار بعض المدارس، ويأتي الصبيان ويأتي الطلاب ويأتي من لا ينتبه ويستند على هذه الآية. أسماء الله الحسنى مكتوبة على جدار أو سور مدرسة مثلا أو مؤسسة أو بيت، أو ويأتي فلان من الناس ويضع قدمه وهو مستند على الجدار مو منتبه، ويؤتى ببرميل الزبالة وتوضع عند هذه الآية وعنده، ويأتي فلان ويرمي بالأوساخ، ويأتي فلان لا هذا ما يليق.
1: هذا كله بلا انتباه،
0: هذا لا بدون انتباه. أنا ما أعتقد أحد يقصد أو يتعمد، لكن الذي وضع مثل هذه الآيات أو كتبها في مثل هذه الأماكن هو قد أساء
1: جانب الصواب.
0: هو قد أساء. لابد من صيانة آيات القرآن الكريم من الابتذال ومن الامتهان. كتابته بهذه الطريقة، هذا باختصار كتابته بهذه الطريقة على السيارات، في امتهان لهذه الآيات، في امتهان. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: منطقة الأحقاف من المناطق التي كانت تسكنها الأقوام السابقة في جزيرة العرب. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ صالح الأنصاري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا وإياكم إلى سورة تحدثت عن مواضيع شتى ومحاور متعددة من قصص ومواعظ، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ صالح الأنصاري سورة الأحقاف.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة لسورة الأحزاب، يتلوها عليكم القارئ خليفة الطنيجي.

0: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة الأحزاب.
1: مر بنا أيها الأحبة الكرام موسم عظيم من مواسم العام، ألا وهو موسم الحج. فالحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بحجنا،

هذه النعمة المباركة. الحمد لله على البلوغ والتمام. اللهم اجعلنا ممن فاز فوزا عظيما وكتبت له الجنة وعتقت رقابهم من النار ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم لا تجعله آخر عهد لنا وأعده علينا أعواما كثيرة وأزمنة مديدة ونحن ومن نحب بصحة وعافية. اللهم إنا نستودعك أدعية قد فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا الله، وبشرنا بالجنة العالية ذات القطوف الدانية. اللهم جازنا بالعفو والغفران والعتق من النيران. اللهم ألهمنا الرشاد وأصلح لنا النية والذرية. اللهم ارزقنا الجنة ومن يحبنا ونحبه فيك يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد والشكر يا رزاق يا رحيم على تمام وكمال الحج. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. نحمدك يا الله على كل لحظة جعلتنا بها معافين مجبورين، ونحمدك على نعمة الحج التي أنعمت بها علينا وأكرمتنا بها من دون عبادك. نشكر الله على فريضة الحج العظيمة التي منحها لنا. اللهم اكتب لنا أجرا عظيما، واغفر لنا ذنوبنا، واكتب لنا الجنة. الحمد لله الذي أكرمنا بصحة الجسد وقوته، وأنعم علينا بسلامة البدن، وأمدنا بالقدرة على القيام بمناسك الحج وإتمامها. اللهم تقبل منا هذه الحجة، واجعلنا من المغفورين لهم، وارحمنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله على تمام وكمال الحج. نسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يكون ذنبنا مغفورا، وأن يكتب لنا إتمامها مرات كثيرة لسنين عديدة. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياك.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مباركة لسورة ياسين.

فضائل العشر من ذي الحجة: أعمال البر والإحسان. موسم العشر من ذي الحجة يعد من أعظم المواسم ذات الفضيلة على الإطلاق، وبه اختلف العلماء بين أفضليتها وأفضلية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الكفة رجحت لأيام العشر من ذي الحجة، وذلك لاحتوائها في شتى الفضائل التي قلما تجتمع في سائر أيام العام. فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بينها المولى سبحانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يضاعف أجره وثوابه في هذه الأشهر عما سواها سائر العام، وكذلك الأعمال السيئة يتضاعف وزرها على صاحبها، كما بينت الآية الكريمة بنهي المولى عز وجل عن ظلم النفس في سائر العام وفي هذه الشهور على وجه الخصوص. والأشهر الحرم 4 كما ذكر في الآية الكريمة: 3 متتاليات وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ولاختصاص أيام العشر من ذي الحجة بهذه الميزة، فالعمل الصالح فيها ليس كبقية الأيام، ففيها تؤدى مناسك الحج، وفيها يعظم يوم عرفة بصيامه لغير الحاج، وفيها تؤدى الصدقات للفقراء والمساكين بغية إدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، ونشر مظاهر الخير بالتكبير والتحميد والتهليل في المساجد والأسواق، عسى أن يتقبل الله من عباده في هذه الأيام المباركة.

0: بارك إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك يتلو على أسماعكم سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه

0: وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم لها بصوت القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك.
3: لا بد أن للحج مستمعين الأفاضل تأثيره على حياة الإنسان بكاملها في الأرض، لذلك شرع الله تبارك وتعالى لمن لم يشهد الحج بعض الأمور التي تجعلنا نحيا في نفس الأجواء التي يعيشها الحاج ونتنسم معا نسمات الحج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام العشرة من ذي الحجة هي الفرصة لكل المؤمنين في الأرض، ما يعني أننا نجب أن نستغل هذه الأيام المباركة خير استغلال حتى نكون كمن حج تماما. ومن هذه الأعمال الصيام، فينبغي على المسلم أن يحرص على صيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، وبخاصة يوم عرفة، لأن صيامه يكفر ذنوب سنتين كاملتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. كما يجب أن نعلم أيها الكرام أن الله يغفر ذنوب الحجاج جميعا ويعتق رقاب الكثيرين من خلقه في ذلك اليوم المبارك يوم عرفة. روى مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبد من النار من يوم عرفة. فالحاج سيكفر الله له ذنوبه في عرفة، وغير الحاج الصائمون سيغفر الله لهم ذنوبهم وهم في بلادهم على بعد أميال من مكة، فأي نعمة وأي فضل أعظم من ذلك. فلنغتنم هذه الأيام الشريفة التي تضاعف فيها الأعمال ويحتسب فيها الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.
4: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه أحمد. للوضوء سنن ينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بها حتى يكون وضوءه تاما ينال به الأجر العظيم، فمن ذلك التيمم في غسل الأعضاء، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التسوك عند الوضوء لما فيه من زيادة الطهارة والنظافة، ويجدر بالمتوضئ ألا يغفل عن الذكر الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم

0: وضوء حتى ينال الأجر العظيم المترتب عليه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب التيامن في الوضوء، واستحباب التسوك عند الوضوء، واستحباب الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر.

استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي.

0: حمد.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
4: رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
5: يتلو علينا الشيخ أبو بكر الشاطري ما تيسر له من سورة الزخرف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا فيما مضى من الوقت إلى الشيخ أبو بكر الشاطري في تلاوة طيبة من سورة الزخرف.
2: موسم الحج إلى بيت الله العتيق أيها الكرام شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق وحفظ الحقوق والكرامات وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال، وما فاضت به الوصايا في خطبة الوداع. وها هي طلائع الحجاج تضيء محياهم أباريق الحرم، وينتظم عقدهم في رحابه الطاهرة آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحطون رحالهم عند بيت الله العتيق كما تبين في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ملبين النداء القديم المتجدد كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويؤدون ركن الإسلام الخامس ويلبون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأملون من الله القبول ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأعزاء، الحديث عن الحج وفضله يحدو الأرواح ويبعث الأشواق لإجابة نداء الرحمن لحج بيت الله الحرام. فيا خسارة من قعدت به همته واستولى عليه كسله فلم يلحق بركب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحج شرف الزمان والمكان، فالمكان بلد الله الحرام، والزمان عشر معظمة في أشهر محرمة، وهذه البقعة عظم الله حرمتها غاية التعظيم وجعل إجلالها من التقوى وسببا للتقوى. ومن دروس الحج البليغة وأسراره الجليلة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط آخرها بأولها، والمسلم كلما ارتبط بتلك البقاع الطاهرة المباركة وشعائرها الراسخة المقدسة كلما كان أقرب إلى الهداية وإلى الاقتداء بالسلف الصالح الذي أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن أسرار الحج وحكمه أيضا أنه يذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، فالحاج يغادر وطنه الذي ألفه ونشأ في ربوعه، وكذلك الميت إذا انقضى أجله يغادر دنياه التي عاش فيها، وكما أن الميت يجرد من ثيابه

0: ويغسل ويكفن في أكفان بيض، فكذلك الحاج يتجرد من ثيابه طاعة لله تعالى، ويغتسل ويلبس رداءين أبيضين لإحرامه. وفي وقوف الحجاج يوم عرفة مشهد مصغر ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا افتتح الله سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك مستمعينا، من أسرار الحج ودروسه البليغة أن فيه تربية للنفوس على الفضائل ومكارم الأخلاق، كالصبر والعفو والتسامح وبذل المعروف، وفيه تحرير للنفس من رق الشهوات والارتقاء بها لأعلى الدرجات. فحين يترك الحاج بيئته التي اعتاد عليها والتي فيها كثير مما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن طاعته، فيترك كل ذلك لينتقل إلى بيئة مغايرة كل ما فيها يذكر بالله ويعين على طاعته، فلا يرجع الحاج إلى بيئته الأولى إلا وقد صفت نفسه وطهر قلبه وسمت روحه ولانت جوارحه وصلحت أحواله بإذن الله. كما أن من أسرار الحج البديعة أنه يغير الكثير من القناعات السلبية ويصحح الكثير من الآراء الخاطئة. ففي الحج يتعلم المسلم أن كثيرا مما تعود عليه الإنسان وألفه من زخارف الدنيا وزينتها وكان يراه ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه، أنه ليس كذلك، وأن كثيرا من الأعمال الصالحة التي كان يراها صعبة الأداء أنها ليست كذلك.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزمر. بسم

كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزمر.
2: اللهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم اللهم ما قلت من قول أو من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر.
3: اللهم يا
2: اللهم يا
3: اللهم يا
2: أرحم الراحمين.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة إبراهيم. من أذكار الصباح والمساء: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

0: هي في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة السجدة. أعوذ

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تكرست هذه الفريضة منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وحيث ظلت القلوب تهفو إلى البيت العتيق من كل فج عميق تلبية لنداء الله سبحانه. ويمكن الاستدلال على فضل الحج ومرتبته في فضائل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا أدى الحاج هذه الفريضة على الوجه الأكمل فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولعل من أبرز فضائل الحج وفوائده أنه لا ينقص من مال، وإنما يعتبر مجلبة للرزق بإذن الله. وقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنافع الحج كثيرة، منها منافع دينية ومنها منافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الفوائد أيضا تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الأسود، فيباهي الله بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم. بيد أن أهم منافع الحج أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين

0: وسبب من أسباب جمع كلمتهم ووحدة صفهم وإصلاح ذات بينهم عندما يلتقون من شتى بقاع الأرض حول صعيد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وهو توحيد وذكر وحمد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم في القضايا المهمة والحوادث المستجدة التي تهم مصلحة الأمة. من كتب الله له الحج أيها الأعزاء ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة، ومن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية وإن لم يقدر على حصر هذه المنافع. فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل؟ وماذا نريد بعد هذا الإكرام من إكرام؟ وماذا نريد بعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا علينا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
3: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز FM.
0: أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان. الله

إلى العشر من ذي الحجة أعمال البر والإحسان. موسم العشر من ذي الحجة يعد من أعظم المواسم ذات الفضيلة على الإطلاق، وبه اختلف العلماء بين أفضليتها وأفضلية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الكفة رجحت لأيام العشر من ذي الحجة، وذلك لاحتوائها في شتى الفضائل التي قلما تجتمع في سائر أيام العام. فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بينها المولى سبحانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يضاعف أجره وثوابه في هذه الأشهر عما سواها سائر العام، وكذلك الأعمال السيئة يتضاعف وزرها على صاحبها، كما بينت الآية الكريمة بنهي المولى عز وجل عن ظلم النفس في سائر العام وفي هذه الشهور على وجه الخصوص. والأشهر الحرم 4 كما ذكر في الآية الكريمة، 3 متتاليات وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ولاختصاص أيام العشر من ذي الحجة بهذه الميزة، فالعمل الصالح فيها ليس كبقية الأيام، ففيها تؤدى مناسك الحج، وفيها يعظم يوم عرفة بصيامه لغير الحاج، وفيها تؤدى الصدقات للفقراء والمساكين بغية إدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك.

ونشر مظاهر الخير بالتكبير والتحميد والتهليل في المساجد والأسواق، عسى أن يتقبل الله من عباده في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، فيما يلي ننصت وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة يوسف للقارئ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة من سورة يوسف تلاها على أسماعكم الكريمة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خوارج.

فاطمة وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النور. الله.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الفاتحة وما تيسر له من سورة البقرة.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة غافر.

كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.

0: آب.
1: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة غافر.
2: نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغيرها.

0: لذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها، وواجبات لا بد له من عملها، ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ، ليعيش المسلم متوازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد، وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم.
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
1: اللهم
0: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحزاب.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
0: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة خالق هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

العشر من ذي الحجة، أعمال البر والإحسان. موسم العشر من ذي الحجة يعد من أعظم المواسم ذات الفضيلة على الإطلاق، وبه اختلف العلماء بين أفضليتها وأفضلية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الكفة رجحت لأيام العشر من ذي الحجة، وذلك لاحتوائها في شتى الفضائل التي قلما تجتمع في سائر أيام العام. فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بينها المولى سبحانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يضاعف أجره وثوابه في هذه الأشهر عما سواها سائر العام، وكذلك الأعمال السيئة يتضاعف وزرها على صاحبها، كما بينت الآية الكريمة بنهي المولى عز وجل عن ظلم النفس في سائر العام وفي هذه الشهور على وجه الخصوص. والأشهر الحرم 4 كما ذكر في الآية الكريمة، 3 متتاليات وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ولاختصاص أيام العشر من ذي الحجة بهذه الميزة، فالعمل الصالح فيها ليس كبقية الأيام، ففيها تؤدى مناسك الحج، وفيها يعظم يوم عرفة بصيامه لغير الحاج، وفيها تؤدى الصدقات للفقراء والمساكين بغية إدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، ونشر مظاهر الخير بالتكبير والتحميد والتهليل في المساجد والأسواق، عسى أن يتقبل الله من عباده في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.

أحسنه أولئك الذين هداهم الله.

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات

وما تخفي الصدور. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة

غير فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.

ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا.

رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون.

ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

بكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها

يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين

وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

بالمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان

ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد

أحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان.

أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي

إنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا

فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا

حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أحسن

كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي سورة النحل. الله

0: الله.
1: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء. وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: يا الله
2: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
3: فيما يلي نستمع إلى جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلى العشر من ذي الحجة أعمال البر والإحسان. موسم العشر من ذي الحجة يعد من أعظم المواسم ذات الفضيلة على الإطلاق، وبه اختلف العلماء بين أفضليتها وأفضلية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الكفة رجحت لأيام العشر من ذي الحجة، وذلك لاحتوائها في شتى الفضائل التي قلما تجتمع في سائر أيام العام. فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بينها المولى سبحانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يضاعف أجره وثوابه في هذه الأشهر عما سواها سائر العام، وكذلك الأعمال السيئة يتضاعف وزرها على صاحبها، كما بينت الآية الكريمة بنهي المولى عز وجل عن ظلم النفس في سائر العام وفي هذه الشهور على وجه الخصوص. والأشهر الحرم 4 كما ذكر في الآية الكريمة، 3 متتاليات وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ولاختصاص أيام العشر من ذي الحجة بهذه الميزة، فالعمل الصالح فيها ليس كبقية الأيام، ففيها تؤدى مناسك الحج، وفيها يعظم يوم عرفة بصيامه لغير الحاج، وفيها تؤدى الصدقات للفقراء والمساكين بغية إدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، ونشر مظاهر الخير بالتكبير والتحميد والتهليل في المساجد والأسواق، عسى أن يتقبل الله من عباده في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الفتح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الفتح.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب نثير
4: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة من سورة مريم، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

0: عظيم.
1: استمعتم أحبتنا إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة مريم، تلاها على أسماعكم الكريمة الشيخ عبد الرحمن السديس. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا السائل في سؤاله فضيلة الشيخ يسأل، يقول عنده عملية جراحية

0: في إصبع الإبهام في اليد،
1: نعم.
0: وعليها لفافة طبية تستمر لمدة 3 أسابيع.
1: نعم.
0: يقول بالنسبة للوضوء أمسح عليها، وللاستحمام أستعمل كيس بلاستيك،
1: نعم.
0: يوضع على اليد، فهل يمتنع عن الجماع في هذه الفترة حتى يشفى؟
1: لا لا لا يشترط أن يمتنع،
0: نعم.
1: فهنا حكم من يمسح على الجبيرة، هذه جبيرة،
0: نعم.
1: إصابة، لأن إذا وصل الماء إلى الجرح،
0: نعم.
1: يضره ويتسبب ربما في تأخر الشفاء،
0: نعم.
1: فعليه أن يغسل الأعضاء التي يستطيع أن يغسلها،
0: نعم. نعم.
1: إذا عند وضوئه ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
0: نعم.
1: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن الأعضاء التي تستطيع تغسل اغسلها،
0: نعم.
1: وفي أعضاء طبعا تمسح، الرأس والأذنين، هي نعم. طبعا مسح، وبقية الأعضاء تغسل،
0: نعم.
1: وهذا الجزء إذا جئت إليه اغسل المكان الضرر في الإبهام،
0: نعم.
1: اغسل كل الأصابع مع الكف، ها، ثم امسح مسحة خفيفة على
0: الإبهام
1: بالماء على هذا الإبهام، هاي المسح على الجبير، ولكن لا تمتنع عن بالنسبة للجنابة، لأن المغتسل من الجنابة لابد له أن يعمم كل البدن،
0: نعم.
1: بالماء،
0: لأجل ذلك أتوقع سأل،
1: أي نعم. نعم. فأنت اغتسل واغسل البدن كله إلا هذا العضو، امسح عليه، واحتياطا كما قال بعض الفقهاء، احتياطا لو تيممت جيد، نعم.
0: أحسن الله إليك.
1: مع الغسل، نعم. لو تيممت احتياطا،
0: نعم.
1: نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة سبأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

سبحانك اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد

عنك، وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم كل هم، وأبعد عني كل غم كل غم، وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة القصص.

تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً

أهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك

عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

الآن؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.

ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت

العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين

فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا

مُرِيبٍ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن

إِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا،

أهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون

الصالحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته،

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

عمادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها

0: ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي المنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة القصص.
3: نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها وواجبات لا بد له من عملها ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ ليعيش المسلم متواجد

0: توازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد، وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر ووحدة في الهدف ووحدة في العمل ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
2: مئة وستة فاصل واحد FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أذكار المساء. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار المساء.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: المصير.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. أذكار المساء.

0: شريك له.
1: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار المساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: أوائل العشر من ذي الحجة، أعمال البر والإحسان. موسم العشر من ذي الحجة يعد من أعظم المواسم ذات الفضيلة على الإطلاق، وبه اختلف العلماء بين أفضليتها وأفضلية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الكفة رجحت لأيام العشر من ذي الحجة، وذلك لاحتوائها في شتى الفضائل التي قلما تجتمع في سائر أيام العام. فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بينها المولى سبحانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يضاعف أجره وثوابه في هذه الأشهر عما سواها سائر العام، وكذلك الأعمال السيئة يتضاعف وزرها على صاحبها، كما بينت الآية الكريمة بنهي المولى عز وجل عن ظلم النفس في سائر العام وفي هذه الشهور على وجه الخصوص. والأشهر الحرم 4 كما ذكر في الآية الكريمة، 3 متتاليات وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ولاختصاص أيام العشر من ذي الحجة بهذه الميزة، فالعمل الصالح فيها ليس كبقية الأيام، ففيها تؤدى مناسك الحج، وفيها يعظم يوم عرفة بصيامه لغير الحاج، وفيها تؤدى الصدقات للفقراء والمساكين بغية إدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، ونشر مظاهر الخير بالتكبير والتحميد والتهليل في المساجد والأسواق، عسى أن يتقبل الله من عباده في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ محمد عتيق.

سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

0: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي وحسنه الألباني.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الزخرف.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي والمخرج فهد الجزاف.
1: وكما أن للحج أركان فللحج واجبات ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، من ذلك الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، هناك مواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما أن يمر بها وإما أن يحاذيها إذا كان مسافرا جوا. ويفطن المسلم إلى أنه ينبغي أن يحرم في الميقات أو عند محاذاة الميقات، وألا يفوته هذا الواجب العظيم.

0: ومن ذلك الوقوف بعرفة، وهو ركن، إلا أن الوقوف إلى الليل لمن أتاه نهارا، ومن ذلك الوقوف بعرفة لمن أتاه نهارا أن يقف إلى غروب الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. فالوقوف بعرفة في أصله ركن، والوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب. ومن واجبات الحج أيضا المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن واجبات الحج أيضا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهي ليلة 11 والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام عظيمة قال فيها صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ومن واجبات الحج أيضا رمي الجمرات مرتبا من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل واحدة منها بسبع حصيات ويكبر مع كل رمية، وأن يحرص على هذا الترتيب. ومن واجبات الحج أيضا الحلق أو التقصير لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن ذلك أيضا ومن واجبات الحج أيضا طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني بالطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عمدا أو نسيانا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما، أي فليذبح شاة ويهديها إلى مساكين الحرم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج في رحاب الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي والمخرج.

0: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم عليها السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم الله.

0: فيها.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا، على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود لا أعود. قال: فرحمته وخليت سبيله، لكن من باب الأمانة. قال: فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة. شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحثو من الطعام. قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ تعف أسيرك هذا من؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين.

0: لسيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. فجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه وسكونه وراحته ودعته. بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي، وكذلك إخواني أخواتي، وكذلك المجتمع، أن نعلم أبناءنا أيضا أن لا ينام إلا وقد قرأ آية الكرسي. إما نشغلها بشكل صوتي يسمعها ويرددها، أو نقرأ له وهو يقرأ معنا حتى ينام، أو أننا نعلقها إن كان يحسن القراءة تعلق بحيث يراها فيتذكر فيقرأها ويحقق هذا الحرز وهذا الحفظ وهذا الحصن الحصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: من سورة المؤمنون نستمع وإياكم مصيتين خاشعين للتلاوة المباركة للقارئ أنس بن عيسى العمادي.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة خاشعة من سورة المؤمنون، تلها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.
2: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد. أعوذ

0: البخاري. الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة إبراهيم، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة إبراهيم وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. الله

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم برنامج حكم وأحكام الحج. حكم وأحكام الحج، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله، جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وشرع لنا من العبادات والمناسك ما يزكي نفوسنا ويطهر قلوبنا ويصحح عباداتنا، والصلاة والسلام على معلمنا الأول نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، الذي دلنا على مكارم الأخلاق وحثنا عليها، وإنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال مع عبير آيات الحج، وبعد وقفتنا مع الأمر بإتمام الحج وبعض أحكام الحج، نقف اليوم مع سلوكيات الحاج وزاد الحاج. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تفتتح هذه الآيات ببيان أن الحج مرتبط بميقات، كما أن للحج مواقيت مكانية لا يمكن الحاج يتجاوزها، هناك مواقيت زمانية أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهي معروفة عند العرب، كأن في ذلك رسالة الحاج لأن يتهيأ بالزاد والراحلة، ويتهيأ بتعلم والاستعداد لأداء هذا النسك العظيم وهذه العبادة. ثم قال الله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج. والمقصود بقول فمن فرض فيهن الحج يعني من ألزم نفسه بالحج، لأن الحج هو فرض، ولكنه إذا دخل الإنسان في هذا النسك وفي هذا العهد، يقتضي منه أنه ينتقل من حال إلى حال، ويتخلق بأخلاق، ويغير. هذا التغيير ليس فقط لتغيير الثياب وأن يحرم في إزار ورداء، وإنما يتغير أيضا في سلوكه وأخلاقه وفي طريقة تعامله مع الناس. الحج فيه مدرسة تربوية إيمانية أخلاقية. قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، يترفع الحاج عن كل قول أو فعل يخدش الحياة أو يتعلق بأمور لا تليق بهذا المقام والمكان والزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرفث عن عبد الله بن رواحة: إن أخا لكم لا يقول الرفث ولا فسوق. والفسوق المقصود بالفسوق المعاصي، لأن الفسق والخروج عن طاعة الله، فأنت عندك شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال، فكيف تعصي الله سبحانه وتعالى في هذا المكان العظيم في هذا

0: المشاعر وأنت متلبس بإحرام الحج، تجتنب المعاصي صغيرها وكبيرها. وأبشر أيها الحاج بتلك الجائزة العظيمة التي ستحصل عليها بسبب التزامك بآداب الحج. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بشرى عظيمة وأجر كريم للحاج أنه يعود صحيفة بيضاء. قال: ولا جدال في الحج، لأن الجدال من أسباب النزاع والبغضاء والعداوة. الإنسان إذا أراد أن يجادل فقط لينتصر لنفسه ويغلب على خصمه، هذا الجدل يفتح الإنسان أبواب من الشر كثيرة بينه وبين الناس، بل بينه وبين نفسه، يضيع أوقاته ويصرفه عن العمل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. بعد أن بين ما لا ينبغي للحاج من الرفث والفسوق والجدال، بين ما ينبغي عليه أن يفعل من أعمال صالحة: ذكر لله والقيام بالعبادة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، بخشوع وحضور قلب ومعاونة محتاجين وصدقات وقيام ليل غير ذلك. يقول الله سبحانه: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أي شيء تسوي تقدمه الله سبحانه وتعالى يعلمه، وإن دق وإن قل وإن لم تبالي به وإن لم يصل يعرفه الناس فإن الله يعلمه. وإذا كان الله يعلمه وهو ملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض، فإنه سيجازيك عليه خير الجزاء. ثم تعالج الآية بعض الخطأ اللي يقع عند أناس في مفهوم التوكل، يظن أنه إذا كان في عبادة أو قصد قربة فإنه لا يتخذ الأسباب التي تعين على هذه القربة. الحج لابد فيه من استعداد لمن استطاع إليه سبيلا، فلا يمكن يقول أنا بحج ولا أنا متوكل على الله كما فعل أناس من أهل اليمن، كانوا يحجون ولا يتزودون، ما يأخذ معه شيء مما يحتاج إليه ويقولون نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس: لا، استعد للحج وهيئ نفسك وخذ معك ما تحتاج لهذه الرحلة. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا. ولما قال تزودوا في هذه الرحلة، رحلة الحج، أشار إلى رحلة عظيمة أخرى هي رحلة الإنسان في الحياة الدنيا. الإنسان في هذه الدنيا هو كعابر سبيل يعيش فيها سنوات ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيش، ثم بعد ذلك الآخرة فيها الجزاء وفيها الثواب والعقاب. وخير ما يتزود الإنسان للآخرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير زاد ينفعك يوم العرض الأكبر طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معاصيه، فالتقوى خير زاد والتقوى خير لباس، كما قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. وفي هذه الآية من الفوائد أن هذه الآية تبين لنا بأن العبادة لله سبحانه وتعالى فيها تقويم لسلوك الإنسان، صلاة والصيام وكذلك الحج. وفي الحج كف الأذى عن الناس وترك الجدال والخصام، وهذا أمر ليس فقط بالنسبة للحج، حتى في حياتنا كم من خلافات ونزاعات وعداوات وقعت بين الناس بسبب الجدال في مجموعات التواصل أو بين النقاشات الأسرية. في الآيات بيان حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، التزود والتخطيط المالي وكل ما يحتاج إليه الإنسان، واحترام أيضا الأنظمة والتصاريح اللازمة لما نقوم به من أعمال ومنها الحج. كذلك أن الإنسان يجعل له خبيئة عمل من عمل صالح قد لا يراه الناس، ولا يسعى دائما إلى أن يصور تلك الأعمال الصالحة، بل يجعل مساحة من الأعمال خالصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويستشعر معاني هذه الآية: وما تفعل من خير يعلمه الله. بهذه الآداب يصل الحاج إلى سبب من أسباب رضوان الله. نسأل الله عز وجل أن يوفق على الحجاج وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج حكم وأحكام الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي والمخرجة

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الحجر.
3: أعوذ

0: إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الحجر. تتميز فريضة الحج عند المسلمين أيها الأحبة فيما عداها من الفرائض التي كتبها الله على عباده، تتميز بأبعاد روحية واجتماعية خاصة، فقد فرض الله سبحانه وتعالى الحج على كل مسلم بالغ عاقل قادر، ليكون في معية الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا، وليتمكن من أداء هذه الفريضة وهو يعيش معانيها ويعي ما يفعل ويستشعر الحكمة من كل نسك يؤديه، ليكسب خيري الدنيا والآخرة. ورغم أن رحلة الحج فيها الكثير من المشقة والصعوبات، إلا أن الحاج يشعر براحة نفسية عجيبة إذا أداها بالشكل الصحيح واستشعر مناسكها. ولكي تؤتي هذه الشعيرة ثمارها وأهدافها المرجوة، فإن الحاج يستعد لها ويهيئ نفسه لأدائها، وذلك بتعلم مناسكها وأركانها وأحكامها. وأول ما يظهر من المعاني العظيمة للحج أنها أكبر تجمع بشري سنوي في العالم، يلتقي فيه الناس من مشارب شتى في مشارق الأرض ومغاربها، بأجناسهم المتنوعة وعرقياتهم المختلفة ولغاتهم المتعددة، بلباس أبيض دون أي مخيط يخفي كل الفروقات والطبقيات، ليقربهم من الفكرة الجامعة التي يهدف إليها، والكل يشدو بهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك. والكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس وموئل تلك الحشود الذين يتعانقون عندها بأفئدتهم قبل أجسامهم، وعندها يبدأ حشود الحجاج نسكهم بداية من الإحرام كل بحسب ميقاته، ثم الطواف والسعي مرورا بمنى، ثم الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، يتبعه مزدلفة فرمي الجمرات، ثم الهدي والتحرير.

0: تحلل، وآخرها طواف الإفاضة، خطوات متتابعة بانتظام ونسق عجيب. مما يميز هذه الفريضة أنها امتحان يختبر صبر الفرد ومدى تحمله للشدائد، وهو بطبيعة الحال يذكره بالعاقبة والآخرة، حيث يتخلى الناس عن كل شيء ويتساوى الغني والفقير. وهناك تنطلق الفعاليات الروحية بالطواف وأشواطه السبعة، وفيه ينتظر الجميع دوره دون سباب ولا صياح عند الفراغ والزحمة بحركة انسيابية. فكلها شعائر تحتاج بذلا ونفسا طويلا واستعدادا كبيرا. وأسمى ما يميز هذه الشعيرة ما يتجسد على صعيد عرفة في يوم الحج الأكبر الذي يجتمع عنده الملايين، يرفعون أكفهم عسى أن تنالهم الرحمات الربانية، تذكرهم بأن الإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ فهو النسب الوحيد الذي يجمعهم ويسقط ما عداه من الفوارق المادية والاجتماعية. فهذا الملتقى يجمعهم بعد أن فرقتهم المسافات والثقافات والأسماء والألقاب والأموال والمناصب.
1: أستغفر الله.

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
3: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وترى

ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا

0: اثنتان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

تغريدات أسرية. أخي الكريم، أختي الكريمة، سعادة الأطفال تكمن في حياة زوجية مستقرة بين الزوجين. تغريدات أسرية.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

إلى العشر من ذي الحجة أعمال البر والإحسان. موسم العشر من ذي الحجة يعد من أعظم المواسم ذات الفضيلة على الإطلاق، وبه اختلف العلماء بين أفضليتها وأفضلية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الكفة رجحت لأيام العشر من ذي الحجة، وذلك لاحتوائها في شتى الفضائل التي قلما تجتمع في سائر أيام العام. فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بينها المولى سبحانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة.

0: ما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يضاعف أجره وثوابه في هذه الأشهر عما سواها سائر العام، وكذلك الأعمال السيئة يتضاعف وزرها على صاحبها، كما بينت الآية الكريمة بنهي المولى عز وجل عن ظلم النفس في سائر العام وفي هذه الشهور على وجه الخصوص. والأشهر الحرم أربعة كما ذكر في الآية الكريمة، ثلاثة متتاليات وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ولاختصاص أيام العشر من ذي الحجة بهذه الميزة، فالعمل الصالح فيها ليس كبقية الأيام، ففيها تؤدى مناسك الحج، وفيها يعظم يوم عرفة بصيامه لغير الحاج، وفيها تؤدى الصدقات للفقراء والمساكين بغية إدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، ونشر مظاهر الخير بالتكبير والتحميد والتهليل في المساجد والأسواق، عسى أن يتقبل الله من عباده في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، ووطننا الحبيب، يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة يونس عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة يونس عليه السلام.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم الله.

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يونس عليه السلام. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول كما هو معلوم بأنه على المصلي أن يتخذ سترة له أثناء الصلاة لمنع أحد من المرور أمامه، لكن في مكة حفظكم الله يقول في كنا في أداء مثلا مناسك العمرة، وهذا الأمر لا تجده ينطبق على من يصلي داخل الحرم، تجد المئات يمرون من أمامه ولا يستطيع أن يمنع كل هذا الكم من المرور أمامه، فهل تعتبر صلاته ناقصة بسبب مرور الناس في الحرم؟
1: نعم، لأن الأدلة بارك الله فيك التي وردت في اتخاذ السترة في كل مكان.
0: نعم،
1: إذا كان يقصد هو في الحرم، وبعض يعني الناس قالوا العلماء أن في استثناء المرور بين يدي المصلي في الحرمين.
0: اي نعم،
1: وهذه الاحاديث احاديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: الله
1: ما صدرت الا في المسجد النبوي.
0: أي نعم،
1: يعني في الحرم المدني
0: او في مكه.
1: اي نعم، او في مكه.
0: نعم،
1: فاتخاذ الستره يقول عليه الصلاه والسلام اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره.
0: نعم،
1: عن جمهور العلماء انها سنه لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
0: نعم،
1: انت الناس ممكن يشوفهم الشيطان ما تشوفه، بعدين لما تتخذ ستره في المسجد في أي مكان تقطع الحرج عن الناس، واحد بيطوف بكذا.
0: نعم،
1: يعرف أنت وين قاعد تصلي.
0: صح،
1: ثم على الناس ألا يمروا بين يدي المصلي في الحرمين وغير الحرمين.
0: نعم،
1: الأدلة تشمل كل مكان،
0: وربما يخلط بين إذا كان يصلي جماعة في الحرمين.
1: هذا الذي يريد
0: سترة الإمام هي سترته.
1: نعم، إذا كان خلف إمام سواء كان في الحرمين أو في غير الحرمين.
0: نعم،
1: وجاء أحد يريد أن يمر بين الصفوف لكي يصل إلى صف.
0: نعم،
1: هذا لا يضر لأن سترة الإمام له سترة.
0: نعم،
1: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ودخل ابن عباس على أتان له أو غيره فبين الصفوف.
0: نعم،
1: حتى يصل إلى المكان الذي يريده، فهذا لا يضر بصلاة الله، لكن الإمام يتخذ سترة.
0: نعم، نعم،
1: والمصلي المنفرد في بيته في المسجد يتخذ سترة.
0: نعم،
1: فاتخاذ السترة سنة نبوية هجرها الناس.
0: إيه نعم،
1: حتى في المسجد باستطاعة أن يتخذ السترة
0: يصلي هكذا،
1: يقترب من الجدار، يقترب من كرسي يعني حامل القرآن.
0: نعم،
1: يقترب من المكبر الصوت، يقترب من خزانة، يقترب من إنسان جالس يتخذ السترة. كان ابن عمر إذا في الحرم في المسجد في المسجد الحرام إذا أراد أن يصلي كان يقول لمولاه نافع ولني ظهرك.
0: اي نعم،
1: يعني اجلس او متواضع ولني ظهرك، يتخذ ستره.
0: نعم،
1: فهنا من صلى في الحرمين مع كثره الناس لا يقول والله انا صليت، يعني بعض الناس يظن انه اذا طاف بالبيت لابد ان يصلي ركعتين خلف المقام.
0: أي
1: يا اخي، طيب خلف المقام امه من الناس يطوفون بيدوسون على ظهرك الله يهديك ويكسرون رقبتك، ليس بموضع صلاه.
0: نعم،
1: هذا ان تيسر تصلي خلف المقام مباشره.
0: نعم،
1: ان تيسر من السنه،
0: ممكن في الجهه التي خلف المقام.
1: اي، بعدين عندك مكان واسع يسع آلاف الأشخاص خلف المقام، هاي كلها خلف المقام.
0: صحيح،
1: وإلا باتفاق الفقهاء لو صلى في أي مكان في المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام فقد أدى ركعتي سنة ركعتي الطواف.
0: نعم،
1: فمن يصلي في المسجد الحرام أيضا لا تصلي في مكان الناس تمر بين يديك.
0: نعم،
1: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يمنع المار؟ لأن مروره يوقف صلاتك.
0: نعم،
1: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يمر الإنسان بينه؟ لو يعلم هذا المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم،
0: يا الله،
1: لمكث أربعين، منتظر أربعين، كم أربعين؟ أربعين يوم، أربعين سنة، أربعين، خير له من أن يمر بين يديه.
0: يا الله،
1: بعد الناس ما عندهم صبر. لكن لما تأتي وتتخذ سترة حميت نفسك، حميت صلاتك من مرور هذا ومن العبث ومن وأيضا رفعت الحرج عن الناس.
0: نعم،
1: بعض العوام حتى أنت في المسجد تصلي يأتي بعض الإخوان في وسط المسجد أو عند الباب يبي يطلع ما يدري أن الممنوع المرور بين يدي المصلي. وين موضع بين يدي المصلي؟ مكان وقوفه وسجوده، هاي بين يدي، لكن لو قدام شوي بمتر مترين ما يضر، لكن بعض العوام ما يدري فيبقى واقف وأنت أحرجت الناس وشقيت على الناس بهذا.
0: نعم،
1: الفعل.
0: نعم،
1: للأسف يعني أنا يعني أتعجب من بعض الناس لما تقول له يتمعر وجهه
0: يتضايق. نعم،
1: إيه، حتى بعض الأشخاص قال أنتم تشددون على الناس.
0: لا حول ولا قوة،
1: أنت تشدد على الناس بفعلك هذا.
0: نعم،
1: بعض الناس لما تأمره بالسنة يتمعر وجهه يغتاظ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم، وما أسرع أهل البدع وفعل البدع.
0: نعم،
1: سريع للبدع، سريع لمخالفة السنة، تأمر بالسنة يضايق.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فهذا ما ينبغي، ما ينبغي. سنن.
0: نعم،
1: النبي عليه الصلاة والسلام نحييها نقيمها.
0: نعم،
1: نعمل بها لكي نثاب على فعلها، تثاب.
0: نعم،
1: على

0: فعلك هذه السنة، تثاب على إحيائك لهذه السنة، تثاب على تعليمك للناس، نية التعليم. السنن اليوم صارت مهجورة
1: كثير منها،
0: غريبة.
1: نعم.
0: فلما تأتي وتطبق السنن، فأحياء لهذه السنة لك أجر، تعليم للناس، تطبيقك لهذه السنة أجر وثواب. فما يعزف الإنسان كما نقرأ القرآن الكريم يا أخوان يا أحباب، نساء ورجال، مثل ما نقرأ القرآن، تلاوة القرآن يعني شيء أمر نتعبد الله عز وجل به.
1: نعم.
0: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف، هذا معلوم. لكن نقرأ أيضا، نجعل لنا وقت نقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نتفقه في ديننا.
0: نعم. نتفقه، نبدأ بالأحاديث التي تتكلم عن الوضوء في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة. شوف بارك الله بك، وأنت تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا صفحة فيها عشر أحاديث.
1: نعم.
0: كل حديث تقرأه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة الواحدة يصلي عليك رب العالمين عشر مرات.
1: الله أكبر.
0: ثم تتعلم سنة.
1: نعم.
0: ثم تقف على معناها من أقوال أهل العلم، غريب الحديث ومعنى الحديث. نعم. أو تتصل على بعض أهل العلم تستفسر من معنى هذا. هكذا نتعلم،
1: سبحان الله.
0: نعم. هكذا يتعلم الإنسان وينشر العلم، ولا أشياء التي تعلمتها تقوم بنشرها.
1: نعم.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم فضلة الشيخ، ونفع بعلمكم وبارك فيكم، وجزاكم خيرا على الإجابة على هذه الأسئلة.
0: الله عز وجل القبول. سبحان الله.
1: اللهم آمين. آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: بسمك رب

0: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: قلت
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: تؤوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه.

من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: على الود والألفة.
0: هنا أثير الروح. أثير الروح.

0: إلى العشر من ذي الحجة أعمال البر والإحسان. موسم العشر من ذي الحجة يعد من أعظم المواسم ذات الفضيلة على الإطلاق، وبه اختلف العلماء بين أفضليتها وأفضلية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الكفة رجحت لأيام العشر من ذي الحجة، وذلك لاحتوائها في شتى الفضائل التي قلما تجتمع في سائر أيام العام. فشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي بينها المولى سبحانه في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يضاعف أجره وثوابه في هذه الأشهر عما سواها سائر العام، وكذلك الأعمال السيئة يتضاعف وزرها على صاحبها، كما بينت الآية الكريمة بنهي المولى عز وجل عن ظلم النفس في سائر العام وفي هذه الشهور على وجه الخصوص. والأشهر الحرم 4 كما ذكر في الآية الكريمة، 3 متتاليات وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ولاختصاص أيام العشر من ذي الحجة بهذه الميزة، فالعمل الصالح فيها ليس كبقية الأيام، ففيها تؤدى مناسك الحج، وفيها يعظم يوم عرفة بصيامه لغير الحاج، وفيها تؤدى الصدقات للفقراء والمساكين بغية إدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، ونشر مظاهر الخير بالتكبير والتحميد والتهليل في المساجد والأسواق، عسى أن يتقبل الله من عباده في هذه الأيام المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن
3: عبر تطبيق الهواتف الذكية،
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء عامة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله.

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء

0: أفي فضل القرآن عموما ما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ وبطحان والعقيق أحد الأودية الموجودة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يصنع في بطحان أو العقيق؟ قال: فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. وكانت النوق والجمال وبهيمة الأنعام عموما هي من أظهر أموال الناس في ذلك الوقت وتعد من النفائس. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وهذا نوع من ضرب المثل الذي يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقوم على سبيل التحفيز لهم على أولا أن يعرفوا فضل كلام الله عز وجل وقيمته، ثم إذا عرفوا فضله وقيمته أن يعرف كيف يصنع مع كتاب الله حتى ينال هذا الفضل وحتى ينال هذا الأجر وحتى ينال هذه البركة وبركة القرآن في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما بين المسلك في التعامل مع القرآن إذا علمت بفضله وثواب الله فيه، قال: فيعلم أو يقرأ. وين؟ في المسجد. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، يعني من عموم القرآن. فالحديث دل على فضل عموم القرآن وبين الطريق والمسلك وأن المكان الأنسب للتعاطي مع القرآن حيث الروحانية والسكينة والطمأنينة والإيمان هي بيوت الله عز وجل وهي خير بقاع الأرض. قال: فيعلم، يعني تعلم القرآن، إما يتعلم تلاوته كيف يقرأ أو يتعلم حتى الأحكام المعينة على فهم القرآن أو يتعلم تفسير القرآن، كل هذا داخل في هذا الحديث. أو يقرأ، ليس بالضرورة أن يتعلم، يقرأ، يفتح المصحف ويقرأ آيتين، آيتين أقل شيء. خير له من هذا المال الذي لو جمعه لكان سببا في أن يكون غنيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريدك أن تكون غني في الدنيا وأن تكون غنيا في الآخرة، وليس أن تكون غنيا فقط في الدنيا. فمن بركة القرآن أنه يغنيك دنيا وآخرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني ما تيسر له من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني ما تيسر له من سورة النساء. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا

شاكرها. اهدني اهدني لأفضل العبادات، وأحي قلبي بحبك والطاعات. اللهم آمين، اللهم آمين. مستمعين الأعزاء، جعل الله لعباده في أيامه أعيادا ومواسم يتذكرون فيها نعماءه ويشكرون آلاءه ويحمدونه أثناءه على توفيقه لهم في ميادين الطاعة والعمل الصالح. والصفة الغالبة على هذه الأعياد والمواسم هي أن الحق تبارك وتعالى قد جعلها مناسبات لتجميع الأمة وتأليف قلوبها وتوحيدها في وجهتها وطريقتها وحركاتها وسكناتها وآلامها وآمالها والتسامي نحو الوحدة التي يريد الله لعباده وأوليائه أن تكون متحققة فيهم على الدوام، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كما يريد سبحانه لهذه الأمة أن تكون متكافلة متضامنة تبدو كتلة واحدة إذا تحركت بأجمعها، لأن كل جزء منها ملتئم مع بقية الأجزاء ومرتبط بها. ومن هنا صور الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الصورة الرائعة، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحتى نفهم أعزائنا فلسفة الحج، شرع الله الحج ليكون رحلة خالصة مخلصة لوجهه وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة والإقبال بها على طاعة الرحمن. ولذلك كان في الحج انتقال وارتحال وإعداد للزاد واحتمال لمشاق السفر وتغير الأجواء وتجرد من متاع الحياة حتى في الثياب المألوفة والملابس المعروفة، وإقبال على الله بالحس والنفس والعمل والقول والذكر والفكر. فشعار المسلم منذ إحرامه هو نداؤه ودعاؤه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك كان من أول ما يلزم للحج هو النية الطاهرة الصادقة التي يعزم فيها المسلم على الرحيل إلى ربه بنفس مؤمنة وذات تائبة وهمة معرضة عن الشهوات والملذات، مقبلة على الطاعات والقربات، لأنه سيحل ضيفا على ربه عز وجل حول بيته الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. كما شرع الله الحج ليعلم عباده كيف يترفعون عن الأحقاد والأضغان ويتناسون الشحناء والبغضاء ويزهقون روح الخصومة والمعاداة. ولذلك جعل الله موسم الحج فرصة للإخاء والصفاء والتنزه عن الخلاف والاعتساف حتى في الكلام والحوار، والتطهر من كل أسباب التمرد والانحراف. ولذلك يقول أصدق القائلين سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

0: العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم القارئ الشيخ عادل ريان.

0: الليل العشر من ذي الحجة، الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والحج فريضة من فرائض الإسلام لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وأركان الحج الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة: أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن.

0: البحرين.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: لا بد أن للحج مستمع

الأفاضل تأثيره على حياة الإنسان بكاملها في الأرض، لذلك شرع الله تبارك وتعالى لمن لم يشهد الحج بعض الأمور التي تجعلنا نحيا في نفس الأجواء التي يعيشها الحاج، ونتنسم معا نسمات الحج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام العشرة من ذي الحجة هي الفرصة لكل المؤمنين في الأرض، ما يعني أننا نجب أن نستغل هذه الأيام المباركة خير استغلال حتى نكون كمن حج تماما. ومن هذه الأعمال الصيام، فينبغي على المسلم أن يحرص على صيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، وبخاصة يوم عرفة، لأن صيامه يكفر ذنوب سنتين كاملتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. كما يجب أن نعلم أيها الكرام أن الله يغفر ذنوب الحجاج جميعا ويعتق رقاب الكثيرين من خلقه في ذلك اليوم المبارك يوم عرفة. روى مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبد من النار من يوم عرفة. فالحاج سيكفر الله له ذنوبه في عرفة، وغير الحاج الصائمون سيغفر الله لهم ذنوبهم وهم في بلادهم على بعد أميال من مكة، فأي نعمة وأي فضل أعظم من ذلك؟ فلنغتنم هذه الأيام الشريفة التي تضاعف فيها الأعمال ويحتسب فيها الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه. سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بغير بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ أسامة الصافي.

والأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت